طرفة عم يشرب أرجيلة. جون بده يشرب أرجيلة هلأ كمان. هلأ جون عم يشرب أرجيلة.